الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسر المقصورين وقض الدين عن المدينين واكتب اللهم الصحة والسلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبهرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.